وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا: أقول أمتي يا رب أمتي.